0: بينا في برومي
1: داك يا إير
0: داو نجم
1: وغالك
0: قد من هي كم دي نيوة سي دي فاني
1: هل دي سواك
2: إيكم نت إيدو ستوديو
3: Mijn verleden is voorbij, ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is.
4: Yo, ik ben Amelo Junnery Riemond en ik luister ook naar Radio Shalom.